0: حقتي فوق بعد دوائر الحقلاب وجدعت الدوغمون وودي
1: أي وقت كان عميدا جمع سيدنا جهن يسو